0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: قُدِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت.

0: في ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: يصحصح
1: والصبح إذا تنفس
0: والصبح إذا تنفس
1: إنه لقول رسول كريم
0: إنه لقول رسول كريم
1: ذي قوة عند ذي

0: بمجنون
1: قال صاحبكم بمجنون
0: ولقد رآه بالأفق المبين
1: ولقد رآه بالأفق المبين
0: وما هو على الغيب بضنين
1: وما هو على الغيب بضنين
0: وما هو بقول شيطان رجيم
1: وما هو بقول شيطان رجيم

0: ذات الرجع
1: والسماء ذات الرجع
0: والأرض ذات الصدع
1: والأرض ذات الصدع
0: إنه لقول فصل
1: إنه لقول فصل
0: وما هو بالهزل
1: وما هو بالهزل
0: إنهم يكيدون كيدا
1: إنهم يكيدون كيدا
0: وأكيد كيدا
1: وأكيد كيدا
0: فهل الكافرين أمهلهم رويدا
1: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم

0: الذي هم فيه مختلفون
1: الذي هم فيه مختلفون
0: كلا سيعلمون
1: كلا سيعلمون
0: ثم كلا سيعلمون
1: ثم كلا سيعلمون
0: ألم نجعل الأرض مهادا
1: ألم نجعل الأرض مهادا
0: والجبال أوتادا
1: والجبال أوتادا
0: وخلقناكم أزواجا
1: وخلقناكم أزواجا
0: وجعلنا نومكم سباتا
1: وجعلنا نومكم سباتا
0: وجعلنا الليل لباسا
1: وجعلنا الليل لباسا
0: وجعلنا

0: وهادا
1: وجعلنا سراجا وهاجا
0: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا
1: وسيرت
0: الجبال فكانت

0: الرحمن لا يملك منه خطابا.
1: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملك منه خطابا.
0: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن.

0: الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عبس وتولى.
1: عبس وتولى.
0: أن جاءه الأعمى.
1: أن جاءه الأعمى.
0: وما يدريك لعله يزكى.
1: وما يدريك لعله يزكى.
0: أو تذكر فتنسى.

0: مكرمة
1: في صحف مكرمة
0: في صحف مكرمة
1: مرفوعة مطهرة
0: مرفوعة مطهرة
1: بأيدي سفرة
0: بأيدي سفرة
1: كرام برة
0: كرام برة
1: قتل الإنسان

0: رضوا عنه
1: رضي الله عنهم ورضوا عنه
0: ذلك لمن خشي ربه
1: ذلك لمن خشي ربه.

0: أُجِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بغواها إن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ما غدا الله وسقياها فكذبوه فعقروها

كم يتلو عليكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا

0: sangat ikhlas. Nama Nabi kita Muhammad Allah ilah dan agama ayah kami di perlindungan hari tetap di atas dan jauh dari syirik. Bagi muslim bersah diri dan dia tertolong orang-orang musyrik. Kemudian baca sebanyak 100 kali. Subhanallah bihamdi. Maksud Allah dan aku mempunyai. Kemudian baca sebanyak 10 kali. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada sembahan yang berhak disembahkan Allah yang Maha Esa. Sesungguhnya hanya Dia kerajaan segala Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian baca sebanyak 3 kali. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midda kalimati. Artinya, Maha Suci Allah, aku memujinya, banyaknya, sejauh tuannya, seberat mantasnya, dan sebab cinta di sendirinya. Kemudian membaca, Allahumma ini atuka ilman nafya, wa risun tiba, wa amlan raqabda. Artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan hal yang diterima. Mungkin membaca, Allahumma salli wa salli ala nabiya Muhammad. Artinya, ya Allah, tidaklah selamat dan selamat kepada kami Muhammad.
1: أما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
2: من أذكار الشهر الليلة صلاة وسلام على رسول الله سبحان وحمده عدد خلقه ورد وزنة عرشه ومدة تبيده صبنا وأصبح الملك له الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو لكل شيء غني ربنا خيرنا في هذا اليوم وخيرنا بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ونعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا اعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم انا نسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونور وبركته هدى ونعوذ بك من شر ما فيه وش اللي بعده أصحنا عفر التسم وعقلنا الترس وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم اصحى وبك أمزينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النور. اللهم إنا أصبحنا شركا ونشهد حمد عرشك

0: ملائكتك بمعارك. أنك الله لا إله إلا أنت وحدك شريكك، وأنا محمدا عبده ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وذاك لك لك ولك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أعوذ بكلمات تامة من شر ما قلت. بسم الله الذي لا يضر مني شيء في السماء وهو سميع عليم. رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم دينا حسن الله لا إله إلا هو عليه توكلنا ورب رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دنيا وآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عورتنا وأمن رعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا وفقا وعمرنا وشمائلنا وفقا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال تحتنا. اللهم عافك بنا. اللهم ارنا في اسماعنا. اللهم عافنا في أبارنا. لا أبلد. اللهم نعوذ بك من الف والغر. ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم أرنا غيبك شهادة. وبكل شيء نريك. إنك لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا. ومن شر الشر والشرك. وأن نضيف لأنفسنا سوءا نؤجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا. لا إله إلا أنت. خلقتنا ونحن نريدك. ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نقول بمشي نصا نبوءك بنعمتك عليها ونبوء بذنوبها فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم وحدك السيف فاصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: سبحان الله حين تمسون وحين تصبرون.
2: من أثار الصباح.
3: Kemudian yang berikutnya, pertanyaan dari Abu Rah asal Nusa Tenggara Barat. Apakah ayo di sahabiah yang mereka meninggalkan puasa karena hanif dan menyusui, yang mana mereka menggantinya dengan Allah, atau kewarit yang mereka menggantinya dengan fitnah? Fokus.
4: Nah, jadi di sini apakah sahabat ya, tentang qadha atau fidyah ini? Apakah ada sahabat yang menjalankan puasa karena hamil, kemudian apakah melakukan qadha atau mengganti fidyah? Kalau sahabat, mohon maaf, namun dapat dari